هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم السابع عشر من شهر يوليو تموز عام 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTVOT World من خلال تحميل تطبيق TRTVOT.

TRTDINLE. علمن بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة أرشيف. مستمعينا الأفاضل، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. استقبل الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي وزير الخارجية هاكان فيدان خلال زيارة الأخير لأوكرانيا، ومنح زيلنسكي فيدان وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية. هذا ويواصل وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالاته الدبلوماسية المكثفة في أوكرانيا. وزار وزير الخارجية هاكان فيدان ساحة الاستقلال حيث يخلد ذكرى الأوكرانيين الذين فقدوا أرواحهم في الحرب الروسية الأوكرانية. ووفقا لمصادر دبلوماسية، زار وزير الخارجية هاكان فيدان برفقة وزير الخارجية الأوكراني أندريا سيبيجا الذي التقى به في كييف ساحة الاستقلال، ثم التقى وزير الخارجية هاكان فيدان في العاصمة الأوكرانية كييف بالزعيم الوطني لتتار القرم وعضو البرلمان الأوكراني كريم أولو ورئيس الجمعية الوطنية لتتار القرم تشوباروف. هذا ويمنح وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية للمواطنين الأوكرانيين وممثلي الدول الأجنبية الذين قدموا خدمات جليلة للبلاد. كما يمنح هذا الوسام تقديرا للمساهمات البارزة في مجالات كالإدارة العامة والخدمة المدنية والدبلوماسية والعلاقات الدولية والعلوم والتعليم والثقافة والفنون والاقتصاد والصناعة. قال وزير الخارجية هاكان فيدان: لا نريد أن تمتد الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى البحر الأسود. جاءت تصريحات فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في العاصمة الأوكرانية كييف عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأوكراني أندريا سيبيها. وأشار فيدان إلى أن خطر اتساع نطاق الصراع وهو مصدر قلق طرح منذ بداية الحرب لا يزال يشكل تهديدا جديا لافتا إلى رصد تصاعد في الوتر بأشكال مختلفة. كما نوه فيدان بأن التطورات التي تحدد الأمن في البحر الأسود قد زادت من حدة هذه المخاوف، مؤكدا لا نريد أن تمتد الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى البحر الأسود. وشدد فيدان على ضرورة الحفاظ على السلام في البحر الأسود قائلا: إن استهداف الموانئ وناقلات النفط وسفن الصيد في البحر الأسود وتعريض حياة المدنيين للخطر أمر غير مقبول. كما أكد وزير الخارجية هاكان فيدان ضرورة أن تتصرف جميع الأطراف بحكمة ومسؤولية في هذا الصدد. ففي معرض إشارته إلى استكشافهم لنهج استراتيجي جديد لكسر الحلقة المفرغة للحرب الروسية الأوكرانية، لفت وزير الخارجية هاكان فيدان إلى وجود أفكار جديدة موضحاً أنها قاعدة المناقشة مع الأطراف المعنية والوسطاء. أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريا سيبيها أن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن قمة الغادة ستكون خطبة لإعطاء زخم جديد لعملية السلام. تحدث سيبيها في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية هاكان فيدان الذي كان يزور البلاد لإجراء محادثات رسمية. وأشار سيبيها إلى أن البرلمان الأوكراني صادق مؤخرا على اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وأوكرانيا، وصفا ذلك بأنه تطور تاريخي. وأوضح سيبيها أن تركيا هي ثالث أكبر شريك تجاري لأوكرانيا، مؤكدا أن حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين سيزداد بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وفي معرض حديثه عن حزمة المساعدات المقدمة لأوكرانيا والتي أعلن عنها في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في أنقرة، قال سيبيها: لهذا السبب كانت قمة الناتو بالغة الأهمية بالنسبة لنا. كما أفاد سيبيها بأنهم ناقشوا آلية التعاون الثلاثي بين تركيا وأوكرانيا وسوريا خلال اجتماعها الثنائي مع الوزير فيدان.
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض ليفيت بأن الرئيس الأمريكي ترامب كان سعيدا للغاية بقمة حلف الناتو الأخيرة التي عقدت في تركيا. وتحدثت ليفيت عن اللقاءات والمشاورات التي أجراها الرئيس الأمريكي ترامب مع الجانب التركي خلال قمة الناتو الأخيرة. وقالت ليفيت: أعلم أن الرئيس كان سعيدا للغاية بزيارته لتركيا، مضيفة أن ترامب شعر أيضا بالرضا إزاء الاستجابة الإيجابية من الدول الأعضاء لدعوته حلفاء الناتو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي من أجل الدفاع الجماعي. وأشارت ليفيت قائلة: لقد كان سعيدا للغاية أيضا باللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في تركيا، وهو يقدر العلاقات الثنائية بين البلدين. سيقوم وزير التجارة عمر بولات بزيارة عمل شاملة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل يومي 16 و 17 يوليو/تموز. ستركز زيارة وزير تجارة بولات إلى بروكسل على سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا والاتحاد الأوروبي وحماية التكامل الصناعي. وسينصب التركيز الرئيسي لاجتماعات بولات في بروكسل على حماية سلاسل التوريد التركية القائمة والمكاسب الناتجة عن الاتحاد الجمركي في مواجهة السياسات الصناعية الحمائية والإنغلاقية مثل مبادرة صنع في الاتحاد الأوروبي التي برزت في ظل قانون تسريع الصناعة الذي نفذه الاتحاد الأوروبي مؤخرا. وفي هذا السياق سيتم التأكيد في أعلى مستوياته على أن تركيا شريك لا غنى عنه في الإنتاج والبحث والتطوير والاستثمار للصناعة الأوروبية، وأن القيود الأحادية ستضر بالتنافسية ومرونة الصناعة الأوروبية. وكجزء من برنامجه المكثف الذي يستمر يومين في بروكسل، سيعقد بولات اجتماعات ثنائية مع ماروش سافيكوفيتش المفوض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، وفالديس دامروفسكي المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية والتنفيذ والتبسيط، بالإضافة إلى بيرون سيبرت رئيس أركان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. أصدرت تركيا بيانات تعزية في عقاب الخسائر البشرية الناجمة عن حادثين مفصلين في العراق والجزائر. وعربت وزارة الخارجية في بيانها الخطي عن حزنها العميق إزاء حادث السير الذي وقع في محافظة البصرة بالعراق، والذي أودى بحياة عدد من الأشخاص الذين كانوا يذهبون إلى كربلاء لإحياء ذكرى الأربعين. وجاء في البيان: ندعو الله أن يتغمد أرواح الضحايا بواسع رحمته، ونتقدم بأحر التعازي إلى ذويهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وفي بيان آخر أعربت وزارة الخارجية عن حزنها العميق إزاء الخسائر البشرية، ومعظمهم من الأطفال في حريق اندلع في دار للأيتام في منطقة المحمدية بالجزائر. واختتم البيان: ندعو الله أن يتغمد أرواح الضحايا بواسع رحمته، ونتقدم بأحر التعازي إلى ذويهم والشعب الجزائري.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلن عن إلقاء القبض على 89 مهاجرا غير شرعي ضمن عمليات نفذت في مدينتي سيفرهيسار ومندرس بإزمير. ووفقا لبيان صادر عن قيادة خفر السواحل، احتجز 61 مهاجرا غير شرعي بينهم طفل في عملية نفذتها فرق خفر السواحل والترك في منطقة خليج أكواريوم بمدينة سيفرهيسار. كما ألقي القبض على مشتبهين اثنين في العملية بتهمة تهريب المهاجرين. وقبالة السواحل مدينة مندرس أوقفت فرق خفر السواحل قاربا مطاطيا متحركا وأنزل 28 مهاجرا غير شرعي كانوا على متنه إلى الشاطئ، ثم سلم المهاجرون غير شرعيون إلى مديرية إدارة الهجرة بالمحافظة بعد استكمال الإجراءات اللازمة من قبل قوات الترك. وقع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في مدينة سيفريج بمحافظة إلازغ. ووفقا لبيان صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ أفاد، وقع الزلزال الذي بلغت قوته 4 درجات بمقياس ريختر في تمام الساعة 10:52 ليلا في مدينة سيفريج بمحافظة إلازغ. وقد تم تحديد مركز الزلزال على عمق 11.47 كيلومترا تحت سطح الأرض. وأعلنت محافظة إلازغ أنه لم يتم تلقي أي بلاغات عن أضرار من قبل إدارة الكوارث والطوارئ أو مركز الاتصال بالطوارئ 112 عقب وقوع الزلزال، وأن جميع الوحدات تراقب عن كسب آثار الزلزال في المحافظة. صرحت حركة حماس بأن الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة لا تزال مستمرة، ودعت الدول الوسطى والأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التحرك لوقف هذه الهجمات. وأشار بيان صادر عن الحركة إلى أن إسرائيل تواصل هجماتها في أنحاء مختلفة من غزة، وشدد البيان على أن إسرائيل لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار وتسعى لفرض واقع جديد على الأرض في غزة من خلال استمرار الهجمات والخسار. كما دعت الحركة الوسطى والدول الضامنة للاتفاق إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية لوقف الهجمات بضمان التزام حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. ودعت حماس أيضا إنصارها حول العالم إلى تكثيف مظاهر التضامن مع الشعب الفلسطيني وممارسة الضغط على إسرائيل ودعمها وتعزيز الجهود الرامية إلى فرض مقاطعة شاملة على إسرائيل. نشرت وزارة الصحة في غزة بيانا يتضمن آخر البيانات المتعلقة بالتحايا جراء الهجمات الإسرائيلية منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023، وأفيد بأنه خلال 24 ساعة الماضية نقلت جثامين 4 شهداء و 28 جريحا إلى مستشفيات غزة. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في 10 أكتوبر تشرين الأول عام 2025، فقد 1127 شخصا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية، وأصيب 3643 آخرون، وانتشلت جثث 800 شخص من تحت الأنقاض. وبذلك بلغ إجمالي عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023 73,250 شهيدا، وارتفع عدد الجرحى إلى 173,751 جريحا. وأفيد بأن العديد من الجثث لا تزال تحت الإنقاض في غزة، إلا أن الوصول إليها متعذر بسبب نقص المعدات. أفادت وزارة الصحة الإيرانية بأن حاصلة الوفيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة ضد البلاد في شهر يوليو قد ارتفعت إلى 38، في حين تجاوز عدد المصابين 400 شخص. نشر المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية حسين كرمانبور أحدث المعلومات المتعلقة بهذه الهجمات عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إكس التي مقرها الولايات المتحدة. وذكر كرمانبور أن أكثر من 400 شخص بما فيهم نساء وأطفال قد أصيبوا، وأن 38 شخصا لقوا حتفهم جراء الهجمات الأمريكية التي وقعت في شهر يوليو. وكان كرمانبور قد أعلن في وقت سابق أن 35 شخصا لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 300 آخرين في الهجمات المذكورة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن انتهاء موجة من الهجمات المتتالية استمرت 6 أيام ضد إيران. وأشار بيان صادر عن القيادة المركزية إلى أنها أنهت أحدث موجة رئيسية من الهجمات التي شنت ضد إيران في الساعة 9:40 دقيقة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أي في الساعة 4:40 دقيقة صباحا بتوقيت تركيا. وأوضح البيان أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع عسكرية شملت مواقع للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية وقدرات بحرية باستخدام طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة وسفن حربية، فيما مثل ذلك الليلة السادسة على التوالي من الهجمات الأمريكية على إيران. كما أفادت التقارير بوجود أكثر من 50,000 جندي أمريكي منتشرين حاليا في منطقة الشرق الأوسط. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أمس عن بدء موجة جديدة من الغارات الجوية ضد إيران أمس في الساعة 9 مساء بتوقيت تركيا. وعقب إعلان الجيش الأمريكي عن موجة الهجمات الجديدة، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الأهداف شملت مطار إيران شهر ومدينة الحميدية وجسرا في مدينة بندر عباس. ارتفع عدد ضحايا الزلزالين الكبيرين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو حزيران إلى 4,930 قتيلا. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورجي رودريغيز ذلك عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر رودريغيز أن عدد القتلى ارتفع بمقدار 101 قتيل ليصل إلى 4,930، وأن عدد الجرحى بلغ 16,740. تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس إيبولا 2000 حالة، في حين تقترب حصيلة الوفيات من 800 حالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي المرض ينتشر بوتيرة أسرع من التدابير المتخذة لاحتوائه. لا تزال المخاوف قائمة بشأن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فمع تجاوز عدد الإصابات في البلاد هاجز 2000 حالة وارتفاع حصيلة الوفيات لأكثر من 800 حالة، سلطت منظمة الصحة العالمية الضوء على سرعة انتشار الفيروس. وقد صدر تحذير يفيد بأن تفشي المرض ينتشر بسرعة تفوق سرعة التدابير المضادة المطبقة حاليا. وفي هذا السياق صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قائلا: نواجه حاليا ثالث أكبر تفشي لفيروس إيبولا في التاريخ، ففي الأشهر الأخيرة انتشر الفيروس بوتيرة أسرع بكثير مقارنة بالتفشي السابق. وفي الوقت نفسه تشهد أوغندا التي هي دولة أخرى تأثرت بتفشي المرض تطورات واعدة. وأعلن عن خروج آخر مريض كان يتلقى العلاج من فيروس إيبولا، وبدأت في البلاد فترة مراقبة مدتها 42 يوما. وإذا لم يتم رصد أي حالات جديدة خلال هذه الفترة، ستعلن منظمة الصحة العالمية أن أوغندا دولة خالية من فيروس إيبولا. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

الصراع الإيراني ينقل الجناح الجنوبي لحلف الناتو إلى مركز استراتيجي للتحالف. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الذي نقدم فيه لكم اليوم مقالنا عده أبهي شيك جي بهاي لصالح قناة تي آر تي وورد. لأعوام طويلة كان التركيز الاستراتيجي لحلف الشمال الأطلسي الناتو منصبا على روسيا وجناح الشرقي للتحالف، ومع ذلك فإن المحادثات التي جرت في قمة الناتو التي عقدت في أنقرة هذا العام تظهر أن هناك مجالا أمنيا آخرا على جدول الأعمال يزداد زخما، ألا وهو الجناح الجنوبي. ويرى الخبراء المشاركون في فعاليات حلفاء الناتو

في أنقرة التي عقدت في إطار قمة الناتو 36 في العاصمة التركية أنقرة، وبتنظيم مشترك بين مؤتمر ميونخ للأمن ووقف البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية سيتا، إن الأحداث الأخيرة بدءاً من حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط ووصولاً إلى التهديدات التي تطال التجارة البحرية عبر مضيق هرمز، قد غيرت بشكل جذري وجهة نظر التحالف تجاه مسألة الأمن على حدوده الجنوبية. ورغم وجود إجماع عام على ضرورة إيلاء الناتو أهمية أكبر للمنطقة، إلا أن المحللين لديهم وجهات نظر مختلفة بشأن ما يجب أن يعنيه هذا الدور الأكبر للتحالف. وفي تصريح لقناة تي آر تي وورد، قال مصطفى جانار باحث السياسة الخارجية في وقف سيتا، إن الحرب مستمرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والصراع من أجل السيطرة على مضيق هرمز قد أظهر مدى سرعة تحول مشكلة إقليمية إلى مشكلة عالمية. وأضاف جنار، الذي يشغل أيضا منصب أستاذ مساعد في معهد الشرق الأوسط بجامعة سكاريا، لذلك يجب على الناتو أن يضع أمن جناحه الجنوبي في الحسبان، وأن يعزز هذه المنطقة من خلال الدول الأعضاء الحليفة مثل تركيا. ويرى أيضا أن العلاقات الدبلوماسية الواسعة لأنقرة في جميع أنحاء المنطقة تمنحها مكانة فريدة للمساهمة في الاستقرار الإقليمي، وأن تجدد تركيز الناتو على جيرانه في الجنوب لم يأتي بين عشية وضحاها، حيث أشار جنر إلى أن خطة عمل الجوار الجنوبي للتحالف التي تم تقديمها قبل عامين في قمة واشنطن، مستدركا بأن الحرب ضد إيران قد سرعت بشكل كبير من الحاجة الملحة لهذه الخطة. أثبت التوتر الأخير الذي يشمل إيران مرة أخرى مدى سرعة انتقال حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط إلى مخاوف أمنية أطلسية. وفي هذا الصدد ذكر رئيس مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام كادير تيمز بأن الصراع أظهر بأن التهديدات القادمة من جيران الناتو الجنوبيين لم يعد من الممكن فصلها عن الأمن الأوروبي. وقال تيمز، لقد أوضح هذا الوضع بجلاء أن هناك تهديدات مباشرة موجهة نحو دول الناتو من جيرانها الشرقيين. وذكر تيمز أن الصراعات الإقليمية يمكن أن تهدد الأمن الأوروبي بسهولة، ولذلك من الضروري أن يتعاون الناتو بشكل وثيق مع شركائه في الشرق الأوسط، وأن يتبنى نهجا وصفه باستراتيجية المرونة الإقليمية، مضيفا أن تركيا تبرز مفهومين داخل الناتو، الملكية الإقليمية والمرونة الإقليمية. ووفقا لرأيه، فإن تعزيز مؤسسات الدولة وضمان التنمية الاقتصادية سيقللان من الحاجة إلى التدخلات العسكرية المستقبلية. ويرى تيمز أيضا أن الأمن لم يعد يعرف بالقدرات العسكرية فحسب، مضيفا أن أمن الطاقة والأمن المناخي والأمن الغذائي كلها جزء لا يتجزأ من هذا البعد الأمني الشامل. وكانت الأهمية المتزايدة لتركيا ضمن الرؤية الاستراتيجية المتطورة للناتو واحدة من أقوى الأفكار التي برزت خلال المحادثات في أنقرة، حيث أفادت دفنة أرسلان المديرة الإدارية والمؤسسة لبرامج تركيا في المجلس الأطلسي أتلانتيك كونسل الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، بأن الموقع الجغرافي لأنقرة ودبلوماسيتها الإقليمية أصبحا لا غنى عنهما بشكل متزايد. وقالت أيضا في تصريح لقناة تي آر تي وورد، لا يمكنني تصور إمكانية حل أي صراع في المنطقة بدون تركيا، فتركيا بلد كبير وهي لاعب مهم ليس فقط في المنطقة بل على الصعيد العالمي أيضا، موضحة أن استضافة القمة تعكس دور تركيا المتنامي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات تمتد من أوكرانيا إلى منطقة الشرق الأوسط.
وعلى نحو مماثل جادل أرمان أكلي بروفيسور العلاقات الدولية في جامعة أنقرة هاجي بايرام فيلي

بأن الصناعات الدفاعية المتوسعة والقدرات التكنولوجية لتركيا قد أحدثت تحولاً في مكانتها داخل التحالف. وقال أكل أن تركيا الأكثر قوة تعني تحالفاً أكثر قوة. ووفقاً له، فإن تركيا لا تساهم فقط بموقعها الجغرافي الاستراتيجي فحسب، بل تساهم بشكل متزايد أيضاً من خلال تكنولوجيات الدفاع المحلية والذكاء الاصطناعي والابتكاري، وهي مجالات تلعب دوراً مركزياً في التحول طويل الأمد لحلف الناتو.

على الرغم من اتفاق الخبراء عموما على أن الشرق الأوسط بات يحتل مكانة أكثر مركزية في التفكير الاستراتيجي للناتو، إلا أنهم جادلوا بأن النهج التحالفي يجب أن يجمع بين الدفاع الجماعي والدبلوماسية الإقليمية بدلا من الاعتماد فقط على الوجود العسكري الموسع. ولا يمكن فص التأثير الإقليمي لتركيا باعتبارها أكبر قوة عسكرية في الجناح الجنوبي للناتو عن الوجود الاستراتيجي الأوسع للتحالف. وباتت قدرة أنقرة على التفاعل المتزامن مع حلفاء الناتو والجهات الفاعلة الإقليمية واحدة من أهم الأصول الاستراتيجية للتحالف، لا سيما مع امتداد عدم الاستقرار من أوكرانيا إلى منطقة الخليج. وفي هذا السياق ذكر سرهان أفاجان مدير مركز دراسات إيران في أنقرة أن تركيا تدافع باستمرار عن مبدأ الملكية الإقليمية، أي فكرة أن دول المنطقة يجب أن تلعب دورا قياديا في حل الأزمات الإقليمية. وقال لقناة تي آر تي وورد: تركيا تولي أهمية كبرى للملكية الإقليمية، موضحا أن الميزة النسبية لتركيا تكمن في استكمال دور الأمن الجماعي للناتو بعلاقات دبلوماسية مستدامة، حيث أن قدرة أنقرة على الحفاظ على الحوار مع كل من إيران والعواصم الغربية مع بقائها راسخة بقوة داخل الناتو تجعلها محاورا رئيسيا في الجهود الرامية لمنع القيام بالمزيد من التصعيد الإقليمي. وفي الوقت ذاته أشار أفاجان إلى أن إيران لا تزال تنظر إلى تركيا من منظور عضويتها في الناتو، مبينا موقفهم بالقول أنهم يقولون: لدينا علاقات ثنائية، ولكن في نهاية المطاف أنتم حلفاء في الناتو، مشددا على أن النفوذ الإقليمي لأنقرة لا ينفصل عن دورها داخل البنية الأمنية للتحالف. ويرى المحللون أن الجمع بين الجغرافيا الاستراتيجية لتركيا وقدراتها العسكرية وقنواتها الدبلوماسية يمثل مساهمة حيوية متزايدة في نهج الناتو المتطور تجاه الأمن في الجناح الجنوبي.

عكست هذه المناقشات أيضا تحولا أوسع في الطريقة التي يعرف بها الناتو مفهوم الأمن. فالتهديدات العسكرية التقليدية لا تزال تحتفظ بأهميتها، لا سيما بعد التوتر العسكري الروسي الأوكراني. ومع ذلك جادل الخبراء بين الحروب الهجينة والهجمات السبرانية واضطراب سلاسل التوريد العالمية والممرات البحرية أصبحت على نفس القدر من الأهمية. وضرب جونر مثالا بقدرة إيران على تهديد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز كنموذج للضغط غير المتكافئ الذي يمتد إلى ما هو أبعد من الصراع العسكري التقليدي، قائلا: هذه ليست حربا تقليدية بالمعنى الذي نعرفه، ولذلك يتعين على الناتو تحديث نفسه وفقا لهذه التهديدات الجديدة الناشئة. وذهب أكل بهذا الطرح إلى أبعد من ذلك، مشيرا إلى أن التحالف نفسه قد دخل مرحلة جديدة، حيث قال: لقد تأسس الناتو على الأمن الجماعي، ولكن يجب تحويله ليتأسس على المرونة الجماعية.

0: انتباه انتباه، أنا مقدمة البرنامج فاطمة، وفخورة جدا بأننا وصلنا سويا إلى الحلقة الثالثة. على الرغم من أننا نفترض أنكم تعلمون أن هدفي هو إدخالكم في جو مليء باللحظات الممتعة، إلا أننا سنكتشف تجربة مختلفة خاصة لهذا اليوم، لأن هذه الحلقة تدور حول البكاء. والآن اذهبوا إلى المطبخ، أحضروا سكينا وبصل وابدأوا بالتقطيع. تدا، بما أننا وصلنا إلى ما نقول إليه فقد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. أمزح معكم، لقد بدأنا للتو. إلى أين أنتم ذاهبون؟ كما تتذكرون تناولنا الضحك الأسبوع الماضي، لذا لا يمكننا ألا نتناول البكاء، أليس كذلك؟ بالمناسبة إذا فاتكم البرنامج أنصحكم بالاستماع إليه. بالطبع أنا لا أقول هذا لأنه من إنتاجنا الخاص، لكنه يستحق الاستماع إليه حقا. يأتي الطفل البشري إلى العالم باكيا، ومع تلك الصرخة الأولى تبدأ الحياة. وبما أن رئتينا تمتلئان بالأكسجين لأول مرة، فالبكاء هنا له أهمية حيوية كبيرة، فهو حاجة غريزية. ولكننا نعلم جيدا أنه يمكننا البكاء في حالات أخرى. بالتحديد تنتج أعيننا ثلاث أنواع من الدموع: الدموع القاعدية والدموع اللا إرادية والعاطفية، ولكل منها وظيفة مختلفة. النوع الأول هو الدموع القاعدية، وتكون على أعيننا باستمرار كغشاء تمنعها من الجفاف وتغذيها وترطبها. أما الدموع اللا إرادية كما قد تخمن من اسمها فتفرز لحماية العين من المواد التي قد تكون ضارة في الخارج، أو المواد الكيميائية الموجودة في الرياح أو الدخان أو البصل. أما النوع الأكثر إثارة للاهتمام فهي الدموع التي نذرفها لأسباب عاطفية، وعلى عكس الأنواع الأخرى من الدموع فهي تحتوي على هرمونات التوتر ومسكنات طبيعية للألم. والجانب الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هذه القطرات التي تنهمر مع الألم أو الحزن أو الفرح تنفرد بها البشر وتميزنا عن الكائنات الحية الأخرى.
1: And the Oscar goes to...
0: شكرا شكرا، لا أستطيع السيطرة على دموع الفرح لطالما حلمت بهذه اللحظة. حتى الآن لا يعرف العلماء سبب بكائنا العاطفي، ولكن هناك نظريات مختلفة حول هذا الموضوع. الرأي العام هو أن البكاء مفيد من الناحية التطورية لأنه وسيلة غير لفظية للتواصل، ومن الواضح أن الإشارة الصامتة عن طريق البكاء أكثر وظيفية من الصراخ في مواجهة التهديد. ربما تكون الوظيفة الرئيسية لذرف الدموع هي الترابط الاجتماعي. كما ترون عندما ترى طفلا أو امرأة تبكي لا تشعر بالحاجة إلا المساعدة دون سبب، طبيعتنا تتطلب ذلك. بالمناسبة أرجو ألا تغضب مستمعات الإناث، ولكن ثبت أن النساء أكثر بكاء من الرجال. معظم الدراسات تظهر ذلك، أن النساء يبكين أكثر من الرجال ليس بسبب الاختلافات الجسدية، ولكن بسبب تربيتهن، لأن البكاء في جميع المجتمعات ينظر إليه على أنه علامة ضعف أو عدم استقرار، وتدين المجتمعات بكاء الرجل، بينما يعتبر بكاء المرأة أكثر طبيعية. هناك أيضا دموع مزيفة تذرف لإثارة مشاعر التعاطف لدى الطرف الآخر، أي الانفعال، ويشبه هذا الوضع بدموع التماسيح في العديد من الثقافات. لكن حقيقة الأمر هي أنه عندما تفتح التماسيح فكيها عندما تكون على وشك التهام فرائسها، يتم الضغط على الغدة الدمعية وتفرز الدموع. بعبارة أخرى، لا تريد هذه الحيوانات المفترسة أن تتظاهر بأنها تقول أنا آكلك ولكني أشعر بالأسف تجاهك، بل هذه هي الطريقة التي تعمل بها فيزيولوجيتها. سواء كانت دموعنا بسبب الغبار أو لأسباب عاطفية أو لسبب آخر، فالحقيقة هي أننا نبكي ونضحك لأننا ببساطة بشر ونستطيع فعل ذلك، وهذه خاصية تميزنا عن المخلوقات الأخرى. وصلنا إلى نهاية برنامجنا مرة أخرى، ولا يسعني أن أقول سوى أنني أتمنى أن تمتلئ أعينكم دائما بالسعادة والفرح.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للغامرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdilnet.com واختيار الراديو ومثل ما اختياري TRT View of the World من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بايرقدر ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 17 من شهر تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTVOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايراكتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة أرشيف. مستمعينا الأفاضل، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي وزير الخارجية هاكان فيدان خلال زيارة الأخير لأوكرانيا، ومنح زيلنسكي فيدان وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية. هذا ويواصل وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالاته الدبلوماسية المكثفة في أوكرانيا. وزار وزير الخارجية هاكان فيدان ساحة الاستقلال حيث يخلد ذكرى الأوكرانيين الذين فقدوا أرواحهم في الحرب الروسية الأوكرانية. ووفقا لمصادر دبلوماسية، زار وزير الخارجية هاكان فيدان برفقة وزير الخارجية الأوكراني أندريا سبيحة الذي التقى به في كييف ساحة الاستقلال. ثم التقى وزير الخارجية هاكان فيدان في العاصمة الأوكرانية كييف بالزعيم الوطني لتاتار القرم وعضو البرلمان الأوكراني كريم وولو ورئيس الجمعية الوطنية لتاتار القرم تشابوروف. هذا ويمنح وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية للمواطنين الأوكرانيين وممثلي الدول الأجنبية الذين قدموا خدمات جليلة للبلاد. كما يمنح هذا الوسام تقديرا للمساهمات البارزة في مجالات كالإدارة العامة والخدمات المدنية والدبلوماسية والعلاقات الدولية والعلوم والتعليم والثقافة والفنون والاقتصاد والصناعة. قال وزير الخارجية هاكان فيدان: لا نريد أن تمتد الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى البحر الأسود. جاءت تصريحات فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في العاصمة الأوكرانية كييف عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأوكراني أندريا سبيحة. وأشار فيدان إلى أن خطر اتساع نطاق الصراع وهو مصدر قلق طرح منذ بداية الحرب لا يزال يشكل تهديدا جديا لافتا إلى رصد تصاعد في التوتر بأشكال مختلفة. كما نوه فيدان بأن التطورات التي تهدد الأمن في البحر الأسود قد زادت من حدة هذه المخاوف، مؤكدا: لا نريد أن تمتد الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى البحر الأسود. وشدد فيدان على ضرورة الحفاظ على السلام في البحر الأسود قائلا: إن استهداف الموانئ وناقلات النفط وسفن الصيد في البحر الأسود وتعريض حياة المدنيين للخطر أمر غير مقبول. كما أكد وزير الخارجية هاكان فيدان ضرورة أن تتصرف جميع الأطراف بحكمة ومسؤولية في هذا الصدد. وفي معرض إشارته إلى استكشافهم لنهج استراتيجي جديد لكسر الحلقة المفرغة للحرب الروسية الأوكرانية، لفت وزير الخارجية هاكان فيدان إلى وجود أفكار جديدة، موضحا أنها قاعدة المناقشة مع الأطراف المعنية والوسطاء. صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض ليفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب كان سعيدا للغاية بقمة حلف الناتو الأخيرة التي عقدت في تركيا. وتحدثت ليفيد عن اللقاءات والمشاورات التي أجراها الرئيس الأمريكي ترامب مع الجانب التركي خلال قمة الناتو الأخيرة. وقالت ليفيد: أعلم أن الرئيس كان سعيدا للغاية بزيارته لتركيا، مضيفة أن ترامب شعر أيضا بالرضا إزاء الاستجابة الإيجابية من الدول الأعضاء لدعوته حلفاء الناتو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي من أجل الدفاع الجماعي. وأشارت ليفيد قائلة: لقد كان سعيدا للغاية أيضا باللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في تركيا، وهو يقدر العلاقات الثنائية بين البلدين. أصدرت تركيا ببيانات تعزية في أعقاب الخسائر البشرية الناجمة عن حادثين مفصلين في العراق والجزائر. وأعربت وزارة الخارجية في بيانها الخطي عن حزنها العميق إزاء حادث السير الذي وقع في محافظة البصرة بالعراق، والذي أودى بحياة عدد من الأشخاص الذين كانوا يذهبون إلى كربلاء لإحياء ذكرى الأربعين.
وجاء في البيان ندعو الله أن يتغمد أرواح الضحايا بواسع رحمته ونتقدم ب

حر التعازي إلى ذويهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وفي بيان آخر، أعربت وزارة الخارجية عن حزنها العميق إزاء الخسائر البشرية، ومعظمهم من الأطفال في حريق اندلع في دار للأيتام في منطقة المحمدية بالجزائر. واختتم البيان: ندعو الله أن يتغمد أرواح الضحايا بواسع رحمته، ونتقدم بأحر التعازي إلى ذويهم والشعب الجزائري.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: ارتفع عدد ضحايا الزلزالين الكبيرين اللذين طربا فنزويلا في 24 يونيو حزيران إلى 4930 قتيلا. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز ذلك عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر رودريغيز أن عدد القتلى ارتفع بمقدار 101 قتيل ليصل إلى 4930، وأن عدد الجرحى بلغ 16740. كما أشار إلى تسجيل 1308 هزات ارتدادية في المنطقة منذ وقوع الزلزالين في 24 يونيو حزيران. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزالين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، طرب فنزويلا بفارغ 39 ثانية في 24 يونيو حزيران. هذا وقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخسائر المادية المباشرة الناجمة عن الزلزالين بنحو 6.7 مليار دولار أمريكي في 26 يونيو حزيران. وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في البلاد وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا. صرحت حركة حماس بأن الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرغة من قطاع غزة لا تزال مستمرة، ودعت الدول الوسطى والأطراف الطامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التحرك لوقف هذه الهجمات. وأشار بيان صادر عن الحركة إلى أن إسرائيل تواصل هجماتها في أنحاء مختلفة من غزة. وشدد البيان على أن إسرائيل لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار وتسعى لفرض واقع جديد على الأرض في غزة من خلال استمرار الهجمات والحصار. كما دعت الحركة الوسطى والدول الضامنة للاتفاق إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية لوقف الهجمات وضمان التزام حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. ودعت حماس أيضا انصارها حول العالم إلى تكثيف مظاهر التضامن مع الشعب الفلسطيني وممارسة الضغط على إسرائيل ودعمها وتعزيز الجهود الرامية إلى فرض مقاطعة شاملة على إسرائيل. أفادت وزارة الصحة الإيرانية بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة ضد البلاد في شهر يوليو قد ارتفعت إلى 38، في حين تجاوز عدد المصابين 400 شخص. نشر المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية حسين كرمانوف كرمانبور أحدث المعلومات المتعلقة بهذه الهجمات عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إكس التي مقرها الولايات المتحدة. وذكر كرمانبور أن أكثر من 400 شخص بمن فيهم نساء وأطفال قد أصيبوا، وأن 38 شخصا لقوا حتفهم جراء الهجمات الأمريكية التي وقعت في شهر يوليو. وكان كرمانبور قد أعلن في وقت سابق أن 35 شخصا لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 300 آخرين في الهجمات المذكورة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن انتهاء موجة من الهجمات المتتالية استمرت 6 أيام ضد إيران.

قرر بيان صادر عن القيادة المركزية إلى أنها أنهت أحدث موجة رئيسية من الهجمات التي شنت ضد إيران في الساعة 9:40 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أي في الساعة 4:40 صباحا بتوقيت تركيا. وأوضح البيان أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع عسكرية شملت مواقع للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية وقدرات بحرية باستخدام طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة وسفن حربية، فيما مثل ذلك الليلة السادسة على التوالي من الهجمات الأمريكية على إيران. كما أفادت التقارير بوجود أكثر من 50,000 جندي أمريكي منتشرين حاليا في منطقة الشرق الأوسط. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أمس عن بدء موجة جديدة من الغارات الجوية ضد إيران أمس في الساعة 9 ليلا بتوقيت تركيا. وعقب إعلان الجيش الأمريكي عن موجة الهجمات الجديدة، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الأهداف شملت مطار إيران شهير ومدينة الحميدية وجيسان في مدينة بندر عباس. حققت صناعة السجادة التركية عائدات بلغت 1,257,949,000 دولار أمريكي من صادرات بلغت 246,314,000 متر مربع إلى 184 دولة ومنطقة حرة خلال النصف الأول من العام الحالي. ووفقا لبيانات مجلس المستثمرين الأتراك، استحفز السجاد المصنوع آليا على الحصة الأكبر من الصادرات بقيمة 978,986,000 دولار أمريكي. وفقا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة World Population Review، احتلت تركيا المركز الرابع عالميا في مجال السياحة باستقبالها 60.6 مليون سائح سنويا، متفوقة بذلك على دول مثل إيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة. وبفضل حفاظها على زخم النمو الذي حققته في سوق السياحة العالمية خلال السنوات الأخيرة، سجلت تركيا إنجازا بارزا على الساحة الدولية. وقد أكدت أحدث البيانات السياحية الصادرة عن World Population Review، وهي إحدى المنصات العالمية الرائدة في مجال البيانات والأبحاث، المكانة القوية التي تتمتع بها تركيا كواحدة من أكثر الوجهات تفضيلا على مستوى العالم. ومن خلال أعداد الزوار التي استقبلتها، نجحت تركيا في تجاوز دول تعد رائدة تقليديا في قطاع السياحة مثل إيطاليا والمكسيك والمملكة المتحدة وألمانيا. واستنادا إلى البيانات الصادرة، صعدت تركيا إلى المركز الرابع عالميا باستقبالها 60.6 مليون سائح في عام واحد، وهو إنجاز توجت أيضا بنتائج اقتصادية هامة. وما هذه الزيادة في أعداد الزوار، سجلت تركيا إيرادات سياحية سنوية بلغت 56.28 مليار دولار، مما يبرهن مجددا على القيمة التي يضيفها هذا القطاع إلى الاقتصاد. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية ستغنيها لنا سيزن أكسو.

0: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
1: الصراع الإيراني ينقل الجناح الجنوبي لحلف الناتو إلى مركز استراتيجي للتحالف. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الذي نقدم فيه لكم اليوم مقالنا عده أبهيشيك جي بهاي لصالح قناة تي آر تي وورد. لأعوام طويلة كان التركيز الاستراتيجي لحلف الشمال الأطلسي الناتو منصبا على روسيا وجناح الشرقي للتحالف، ومع ذلك فإن المحادثات التي جرت في قمة الناتو التي عقدت في أنقرة هذا العام تظهر أن هناك مجالا أمنيا آخر على جدول الأعمال يزداد زخما، ألا وهو الجناح الجنوبي. ويرى الخبراء المشاركون في فعاليات حلفاء الناتو في أنقرة التي عقدت في إطار قمة الناتو 36 في العاصمة التركية أنقرة، وبتنظيم مشترك بين مؤتمر ميونخ للأمن ووقف البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية سيتا، إن الأحداث الأخيرة بدءا من حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط ووصولا إلى التهديدات التي تطال التجارة البحرية عبر مضيق هرمز قد غيرت بشكل جذري وجهة نظر التحالف تجاه مسألة الأمن على حدوده الجنوبية. ورغم وجود إجماع عام على ضرورة إيلاء الناتو أهمية أكبر للمنطقة، إلا أن المحللين لديهم وجهات نظر مختلفة بشأن ما يجب أن يعنيه هذا الدور الأكبر للتحالف. وفي تصريح لقناة تي آر تي وورد قال مصطفى جانار باحث السياسة الخارجية في وقف سيتا إن الحرب مستمرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والصراع من أجل السيطرة على مضيق هرمز قد أظهر مدى سرعة تحول مشكلة إقليمية إلى مشكلة عالمية. وأضاف جانار الذي يشغل أيضا منصب أستاذ مساعد في معهد الشرق الأوسط بجامعة سكاريا، لذلك يجب على الناتو أن يضع أمن جناحه الجنوبي في الحسبان وأن يعزز هذه المنطقة من خلال الدول الأعضاء الحليفة مثل تركيا. ويرى أيضا أن العلاقات الدبلوماسية الواسعة لأنقرة في جميع أنحاء المنطقة تمنحها مكانة فريدة للمساهمة في الاستقرار الإقليمي، وأن تجدد تركيز الناتو على جيرانه في الجنوب لم يأتي بين عشية وضحاها، حيث أشار جانار إلى أن خطة عمل الجوار الجنوبي للتحالف التي تم تقديمها قبل عامين في قمة واشنطن، مستدركا بأن الحرب ضد إيران قد سرعت بشكل كبير من الحاجة الملحة لهذه الخطة. أثبت التوتر الأخير الذي يشمل إيران مرة أخرى مدى سرعة انتقال حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط إلى مخاوف أمنية أطلسية. وفي هذا الصدد ذكر رئيس مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام كادير تيمز بأن الصراع أظهر بأن التهديدات القادمة من جيران الناتو الجنوبيين لم يعد من الممكن فصلها عن الأمن الأوروبي. وقال تيمز لقد أوضح هذا الوضع بجلاء أن هناك تهديدات مباشرة موجهة نحو دول الناتو من جيرانها الشرقيين. وذكر تيمز أن الصراعات الإقليمية يمكن أن تهدد الأمن الأوروبي بسهولة، ولذلك من الضروري أن يتعاون الناتو بشكل وثيق مع شركائه في الشرق الأوسط وأن يتبنى نهجا وصفه باستراتيجية المرونة الإقليمية، مضيفا أن تركيا تبرز مفهومين داخل الناتو، الملكية الإقليمية والمرونة الإقليمية. ووفقا لرأيه فإن تعزيز مؤسسات الدولة وضمان التنمية الاقتصادية سيقللان من الحاجة إلى التدخلات العسكرية المستقبلية. ويرى تيمز أيضا أن الأمن لم يعد يعرف بالقدرات العسكرية فحسب، مضيفا أن أمن الطاقة والأمن المناخي والأمن الغذائي كلها جزء لا يتجزأ من هذا البعد الأمني الشامل. وكانت الأهمية المتزايدة لتركيا ضمن الرؤية الاستراتيجية المتطورة للناتو واحدة من أقوى الأفكار التي برزت خلال المحادثات في أنقرة، حيث أفادت دفنا أرسلان المديرة الإدارية والمؤسسة لبرامج تركيا في المجلس الأطلسي أتلانتيك كونسل الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، بأن الموقع الجغرافي لأنقرة ودبلوماسيتها الإقليمية أصبحا لا غنى عنهما بشكل متزايد. وقالت أيضا في تصريح لقناة تي آر تي وورد: لا يمكنني تصور إمكانية حل أي صراع في المنطقة بدون تركيا، فتركيا بلد كبير وهي لاعب مهم ليس فقط في المنطقة بل على الصعيد العالمي أيضا، موضحة أن استضافة القمة تعكس دور تركيا المتنامي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات تمتد من أوكرانيا إلى منطقة الشرق الأوسط. وعلى نحو مماثل جادل أرمان أكل بروفيسور العلاقات الدولية في جامعة أنقرة هاجبايران فيلي بأن الصناعات الدفاعية المتوسعة والقدرات التكنولوجية لتركيا قد أحدثت تحولا في مكانتها داخل التحالف. وقال أكل أن تركيا الأكثر قوة تعني تحالفا أكثر قوة، ووفقا له فإن تركيا لا تساهم فقط بموقعها الجغرافي الاستراتيجي فحسب، بل تساهم بشكل متزايد أيضا من خلال تكنولوجيات الدفاع المحلية والذكاء الاصطناعي والابتكاري، وهي مجالات تلعب دورا مركزيا في التحول طويل الأمد لحلف الناتو.

على الرغم من اتفاق الخبراء عموماً على أن الشرق الأوسط بات يحتل مكانة أكثر مركزية في التفكير الاستراتيجي للناتو، إلا أنهم جادلوا بأن النهج التحالفي يجب أن يجمع بين الدفاع الجماعي والدبلوماسية الإقليمية بدلاً من الاعتماد فقط على الوجود العسكري الموسع. ولا يمكن فص التأثير الإقليمي لتركيا باعتبارها أكبر قوة عسكرية في الجناح الجنوبي للناتو عن الوجود الاستراتيجي الأوسع للتحالف. وباتت قدرة أنقرة على التفاعل المتزامن مع حلفاء الناتو والجهات الفاعلة الإقليمية واحدة من أهم الأصول الاستراتيجية للتحالف، لا سيما مع امتداد عدم الاستقرار من أوكرانيا إلى منطقة الخليج. وفي هذا السياق ذكر سرهان أفاجان مدير مركز دراسات إيران في أنقرة أن تركيا تدافع باستمرار عن مبدأ الملكية الإقليمية، أي فكرة أن دول المنطقة يجب أن تلعب دورا قياديا في حل الأزمات الإقليمية. وقال لقناة تي آر تي وورد: تركيا تولي أهمية كبرى للملكية الإقليمية، موضحا أن الميزة النسبية لتركيا تكمن في استكمال دور الأمن الجماعي للناتو بعلاقات دبلوماسية مستدامة، حيث أن قدرة أنقرة على الحفاظ على الحوار مع كل من إيران والعواصم الغربية مع بقائها راسخة بقوة داخل الناتو تجعلها محاورا رئيسيا في الجهود الرامية لمنع القيام بالمزيد من التصعيد الإقليمي. وفي الوقت ذاته أشار أفاجان إلى أن إيران لا تزال تنظر إلى تركيا من منظور عضويتها في الناتو، مبينا موقفهم بالقول إنهم يقولون: لدينا علاقات ثنائية، ولكن في نهاية المطاف أنتم حلفاء في الناتو، مشددا على أن النفوذ الإقليمي لأنقرة لا ينفصل عن دورها داخل البنية الأمنية للتحالف. ويرى المحللون أن الجمع بين الجغرافيا الاستراتيجية لتركيا وقدراتها العسكرية وقنواتها الدبلوماسية يمثل مساهمة حيوية متزايدة في نهج الناتو المتطور تجاه الأمن في الجناح الجنوبي.

عكست هذه المناقشات أيضاً تحولاً أوسع في الطريقة التي يعرف بها الناتو مفهوم الأمن، فالتهديدات العسكرية التقليدية لا تزال تحتفظ بأهميتها، لا سيما بعد التوتر العسكري الروسي الأوكراني. ومع ذلك جادل الخبراء بين الحروب الهجينة والهجمات السبرانية واضطراب سلاسل التوريد العالمية والممرات البحرية أصبحت على نفس القدر من الأهمية. وضرب جونر مثالاً بقدرة إيران على تهديد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز كنموذج للضغط غير المتكافئ الذي يمتد إلى ما هو أبعد من الصراع العسكري التقليدي، قائلاً: هذه ليست حرباً تقليدية بالمعنى الذي نعرفه، ولذلك يتعين على الناتو تحديث نفسه وفقاً لهذه التهديدات الجديدة الناشئة. وذهب أكل بهذا الطرح إلى أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن التحالف نفسه قد دخل مرحلة جديدة، حيث قال: لقد تأسس الناتو على الأمن الجماعي، ولكن يجب تحويله ليتأسس على المرونة الجماعية.

0: انتباه انتباه، أنا مقدمة البرنامج فاطمة، وفخورة جدا بأننا وصلنا سويا إلى الحلقة الثالثة. على الرغم من أننا نفترض أنكم تعلمون أن هدفي هو إدخالكم في جو مليء باللحظات الممتعة، إلا أننا سنكتشف تجربة مختلفة خاصة لهذا اليوم، لأن هذه الحلقة تدور حول البكاء. والآن اذهبوا للمطبخ، أحضروا سكينا وبصل وابدأوا بالتقطيع. تدا، بما أننا وصلنا إلى ما نقول إليه فقد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. أمزح معكم، لقد بدأنا للتو. إلى أين أنتم ذاهبون؟ كما تتذكرون تناولنا الضحك الأسبوع الماضي، لذا لا يمكننا ألا نتناول البكاء، أليس كذلك؟ بالمناسبة إذا فاتكم البرنامج أنصحكم بالاستماع إليه. بالطبع أنا لا أقول هذا لأنه من إنتاجنا الخاص، لكنه يستحق الاستماع إليه حقا. يأتي الطفل البشري إلى العالم باكيا، ومع تلك الصرخة الأولى تبدأ الحياة. وبما أن رئتينا تمتلئان بالأكسجين لأول مرة، فالبكاء هنا له أهمية حيوية كبيرة، فهو حاجة غريزية. ولكننا نعلم جيدا أنه يمكننا البكاء في حالة أخرى. بالتحديد تنتج أعيننا ثلاث أنواع من الدموع: الدموع القاعدية والدموع اللا إرادية والعاطفية، ولكل منها وظيفة مختلفة. النوع الأول هو الدموع القاعدية، وتكون على أعيننا باستمرار كغشاء تمنعها من الجفاف وتغذيها وترطبها. أما الدموع اللا إرادية كما قد تخمن من اسمها فتفرز لحماية العين من المواد التي قد تكون ضارة في الخارج، أو المواد الكيميائية الموجودة في الرياح أو الدخان أو البصل. أما النوع الأكثر إثارة للاهتمام فهي الدموع التي نذرفها لأسباب عاطفية، وعلى عكس الأنواع الأخرى من الدموع فهي تحتوي على هرمونات التوتر ومسكنات طبيعية للألم. والجانب الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هذه القطرات التي تنهمر مع الألم أو الحزن أو الفرح تنفرد بها البشر وتميزنا عن الكائنات الحية الأخرى.
1: And the Oscar goes to...
0: شكرا، لا أستطيع السيطرة على دموع الفرح لطالما حلمت بهذه اللحظة. حتى الآن لا يعرف العلماء سبب بكائنا العاطفي، ولكن هناك نظريات مختلفة حول هذا الموضوع. الرأي العام هو أن البكاء مفيد من الناحية التطورية لأنه وسيلة غير لفظية للتواصل، ومن الواضح أن الإشارة الصامتة عن طريق البكاء أكثر وظيفية من الصراخ في مواجهة التهديد. ربما تكون الوظيفة الرئيسية لذرف الدموع هي الترابط الاجتماعي. كما ترون عندما ترى طفلا أو امرأة تبكي لا تشعر بالحاجة إلا المساعدة دون سبب، طبيعتنا تتطلب ذلك. بالمناسبة أرجو ألا تغضب مستمعات الإناث، ولكن ثبت أن النساء أكثر بكاء من الرجال. معظم الدراسات تظهر ذلك، أن النساء يبكين أكثر من الرجال، ليس بسبب الاختلافات الجسدية ولكن بسبب تربيتهن، لأن البكاء في جميع المجتمعات ينظر إليه على أنه علامة ضعف أو عدم استقرار، وتدين المجتمعات بكاء الرجل، بينما يعتبر بكاء المرأة أكثر طبيعية. هناك أيضا دموع مزيفة تذرف لإثارة مشاعر التعاطف لدى الطرف الآخر، أي الانفعال، ويشبه هذا الوضع بدموع التماسيح في العديد من الثقافات. لكن حقيقة الأمر هي أنه عندما تفتح التماسيح فكيها عندما تكون على وشك التهام فرائسها، يتم الضغط على الغدة الدمعية وتفرز الدموع. بعبارة أخرى، لا تريد هذه الحيوانات المفترسة أن تتظاهر بأنها تقول أنا آكلك ولكني أشعر بالأسف تجاهك، بل هذه هي الطريقة التي تعمل بها فيزيولوجيتها. سواء كانت دموعنا بسبب الغبار أو لأسباب عاطفية أو لسبب آخر، فالحقيقة هي أننا نبكي ونضحك لأننا ببساطة بشر ونستطيع فعل ذلك، وهذه خاصية تميزنا عن المخلوقات الأخرى. وصلنا إلى نهاية برنامجنا مرة أخرى، ولا يسعني أن أقول سوى أنني أتمنى أن تمتلئ أعينكم دائما بالسعادة والفرح. إلى اللقاء.

يوم ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.